Ajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat aw lima yab'athu bihi min ash-shubahat. Abu Davudning rivoyatida kim Dajjalni eshitsa, undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa, uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjalga berilgan sehr, ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar, odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjalu illa Makkah wal-Madinata. Wa laysa naqbun min athqabiha illa 'alayhi al-mala'ikatu saffina tahrusuha fa yanzilu bis-sabhati." فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Anas radiyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke ve Medine'den başka her bir yurtni elbette Deccal ayak astı kıladı. İkisinin her bir yolunu farişteler saf borgan halları da koruklaydılar. Şunda u tuzli yerge düşedi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi dedilar. Dajjal Madinai Munavvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib oldiga borishadi. Anin Nawwas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم

فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطره والأرض فتنبته، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالنا ذكر قدرار.

عنه قال: بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخصم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد جئت وخسرت، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، أيتهم رجل أسود، عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة، تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. رواه الشيخان والترمذي. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ul zot mol taqsimlayotgan edilar. Ul zotning huzurlariga Zulhuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shuring qursin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam noumid bo'libman, husronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shtga o'xshash narsa bo'lib, likkirlab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar.

الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالحة طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه الشيخان والترمذي. أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلنادا نبي صلى الله عليه وسلم بر كوني بو قياش قياققا كتشين بلاسيزلر مي ديدلر الله و اونين رسول اعلم ديشتي البته بو تا اوزنين ارش آستيدگي قرارگاهيگه يتكينچا يوروب براويرده سونغرا سجده قلگان حاليده يقلده تا اونگا كوتارل كرگان يرينگا قايت ديلگنچا اوشانداق تراويرده keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringa qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arsh ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "O'sha qachon bo'ladi, bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi", dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: Hafiztu min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam hadisan lam ansahu ba'du sami'tuhu yaqul: Inna awwal al-ayati khuruj tulu'i ash-shams khurujan tulu'i ash-shams min maghribiha wa khuruj ad-dabbati 'ala an-nasi duhan. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم وأبو داود وزاد. قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب كتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد علب هيج يادم دان چكار مدم. Ul zotning shunday deganlarini eshitganman. Alomatlarning birinchi chiqadigani quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir. dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbaning chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi.
u odamlar orasida ahli salohlikni va

vodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilari, jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozilib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنادا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجانين چاب كوز غلي سير ساج وبلن جنت ودوزخ بار ونين دوزخ جنت تر جنت دوزخ تر dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsab annahu mu'minun. Fa yattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat. أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داوودنين روايته ده كم دجالني إشتسه اندان ازاقلسن. الله كي قسم كي كشي اونين آدگه بارسه اونو مومن دب خساب ليده و اندگه شبهالرگه قرمستن اونگه ارگشده. یا که اونگه برلگن شبهالر سببدن اونگه ارگشده دیلگن. دجالگه برلگن سهر بعضی آدملرنو اولدرب boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Wa laysa naqbun min athqabiha" إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق أنس رضي الله عنه دان روايات قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم مكة ومدينة دان بشك هر بر يرتن البت دجال أيغاست قلده ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u dajjal tomon chiqadi, dedilar. Dajjal Madina-i Munavvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib

tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib oldiga borishadi. Anin Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: Zakara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ad-dajjal ذات غداة فخفض فيه ورفعه حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين ثم طأطأ رأسه قطرا وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب

يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالن ذكر قدرر ارزاد اونو پسلتدرر و كتردرر حتى كي بز اونو خرمالر آرس دمكن دب گمان قلدك بز كيشك پايد ارزادنين آدلرغ بارغنمزده اوش حالن بزده كردلر و سيزلرغ نما بولده dedilar. Ya Allohning rasuli, ertalab dajjolni zikr qildingiz, uni pastlatdingiz va ko'tardingiz. Hattoki biz uni xurmoqlar orasidamikan deb gumon qildik, dedik. U zot, mening sizga xavfim dajjoldan boshqada. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lsam, sizlarning o'rningizga o'zim unga qarshi turaman. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lmasam, har kishi o'zini o'zi himoya qiladi. Alloh har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi. Chapda ham fasod qiladi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Ya Allohning rasuli, uning yerda qolishi qandoq, dedik. 40 kun. Bir kun bir yilchalik, bir kun bir oychalik, bir kun bir haftachalik. Qolgan kunlari sizlarning kunlaringizga o'xshash, dedilar. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yildaga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq, dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab

rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Allohga qasamki, albatta Ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay. Va albatta u molga da'vat qilgay, ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol-u dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qol: "Yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkathu 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات خلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjal ummatim ichidan chiqib 40 bilmayman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur. Keyin Alloh Isa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi Dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy Dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhu ning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu annannabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرناده رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام نين أرامزدا نبي يوق البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب عليلر ارتا بويلي قزغش آقشه ikki sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masih Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Dovud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik.

زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سوى. رواه الترمذي. أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قرندا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوش نرسگه قسم شمن. بندنین مال صدقه اله نقصانگه اوشرمز. بنده بر ظلمگه اوشرسه و اونگه صبر کلسه البته الله اونین عزتنه زیاده کلور. بنده تلنچه ایلیک اشگنه اچسه البته الله اونگه فقرلیک اشگنه اچهر یا که شنگه اخشش بر کلیمه. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo to'rt nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silayi rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham, ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmizi rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga, banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan, Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silayi rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hakim rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ruhul Qudus mening ko'nglimga, nafs o'z rizqini to'laligicha olmaguncha zinhor o'lmas. Allohga taqvo qilinglar, talab rizqni go'zal qilinglar. Rizqning kech qolishi sizni uni Allohga ma'siyat ila talab qilishga olib bormasin. Albatta, Allohning huzuridagi narsaga faqat u zotga to'at qilish ila erishiladi, degan ma'noni soldi, dedilar. Bu hadis sharifdan ham bir necha muhim foydalar olamiz. Birinchisi, har bir jon rizqini to'la olishi muqarrar ekani.
ikkinchisi talaba rizqni